الحياة تتغير باستمرار، لا فرح يبقى مثل ما هو ولا حزن يستمر للأبد. لذلك استمتع بلحظاتك الحلوة بتواضع، واستقبل الأيام الصعبة بالصبر والأمل، ولا تخلي ظروف مؤقتة تحدد نظرتك لهذه الحياة. خليك دائما على يقين أن كل مرحلة راح تمر، فخلي قلبك ثابت، خطواتك متزنة، واملك الحاضر بإيدك.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الحديد من أهم العناصر اللي يحتاجها جسمنا حتى يشتغل صح، ورغم أنه هو موجود بكميات صغيرة داخل جسمنا، بس النقص بهذه الكميات يسوي مشكلة صحية، منها التعب المستمر، الدوخة، وحتى ضعف المناعة. فإذا أنت حسيت نفسك تعبان على طول وعندك أعراض مثل الشحوب أو الدوخة هذه المتكررة، فحاول تروح للناس المختصة وتسوي التحاليل وتتأكد من صحتك. فالحديد مهم لجسمك لأن ينقل الأكسجين، يزودك بالطاقة، يحافظ على المناعة. وحاول بنفس الوقت تقلل من الأشياء اللي تقلل امتصاص الحديد بجسمك، مثلا شرب الشاي أو القهوة بعد الأكل مباشرة، منتجات الألبان وبكميات كبيرة وتناولها، وبعض الأدوية وممكن تسأل بيها الناس المختصة. وبالأخير نقول الحديد مو بس رقم بتحاليل، هذا عنصر أساسي لطاقة يومك ونشاطك وحتى المناعة الجسم. فخليك مهتم بالأكل وخلي الحديد دائما مضبوط داخل جسمك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

يؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

المساحة اللي قدام بيتك هي ملك للدولة ومخصصة للمشاة والخدمات ومرور الآخرين. التجاوز عليها يعتبر قانوناً غصب لعقار مملوك للدولة، فالبلدية بأي وقت ممكن تجيك وتبلغك ووراها رح يصير تفليش للتجاوز واحتمال يوقع عليك غرامة.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: mind.
1: السعادة ما ترتبط بس بالظروف، ممكن تدرب العقل عليها من خلال عادات يومية بسيطة تعزز عندك الشعور بالرضا وبالرفاهية. مثلاً ركز على الأمور الإيجابية اللي تصير كل يوم، وتجنب أنه تقارن حياتك بحياة الناس، ومارس نشاطات بدنية وساعد الناس، ودائماً عزز عندك شعور الامتنان.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: AUIB FM نغمات تصنع الفرق 101.5.
1: Sometimes you gotta push through all your obstacles.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

same. الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

أن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

goes. إذاعة الجامعة الأمريكية من بغداد تجمع بين الإبداع والتميز 101.5.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: داو شو سي ماني.
1: تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: يه.
1: يؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.